0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria, Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu. Suci mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat teman-teman muslim yang ada di kota Nabire. Dan teman Pro 2, karena sudah jam 6 sore, waktunya kita gabung dulu bareng Pro 2 Jakarta untuk Music Planner.